وتيجي وهني تجانت نير نربتني صحنا صحنا انتا ثم وزي CJWE من كوتشي يوتابي نين يوهو تومي دو كان يكيابي نين